كنتين فهد بريزل كنت أقول باك الفهد إيرتين كيبر بار ميت كليفا فرط مهاف إكسم بريزل بريزل بريزل كنت باك الفهد إيرتين جول كيبر بيكا بيكا كوري ثلاثين فنو هذا بولاس ماكينيوس أريمتين إيري بير ماكينيوس باك الفهد أنا كسيري كاري جبريل كنت شو كذا كوري هاف ميدو بور كوري جهلا بريزل هاف تين كوري ثلاثين ميدو نكاني باكيتة باكيتة كاري بده كنت بول دي بيتو أنا كنات بولا بول فهد دمالة كوري ماتو تي فنو هذا نفرات أريمتين وهذا هو كنت رين كنت شو كذا كوري وانا أريمتين بير ماكاني بيو فدي كنت رين كذا كنول إتري غور كنت رين أنا كوري أنا كس كوري دي كوري إيري كنت رين ديفي أنا فهد كنت رين جسات دير بول أريمتين بير إيجان برافينا تيرامية كوليفا برزيل إكين هايتي كالانا بيجي بيفيد جون باك رفاة تير ترين كيبر هايتي كي جول كيبر كوري فنو آدي ماكينيو سان عريمتين سنسا قد بيرو انا رفاة مهم كون تريكا انا رفاة مهم كاري Gabriel Bolfan Kuringa Smith Honsko Vadij Haiti half the Vadi left Kurim to Marco Lagaburi Haiti Kuntri and Fahaton Casimiro Casimiro Kuria Metro Akari Marquinhos Bolfan Kuri Jelaf Arimat Vero Akari Danilo Danilo Kurifonoa that Kuna Kuna Contra Kodin Arimat and Sever Kun Fahaton Haiti Hatter number Borati Edu Edu Borata Kurifonoa the Borat in there. Then do a providence, providence at Molo, Arimati Peru get the Sa the minute pull for the half for the half Sa the minute pull a finger against him for the Brazil. The Brazil. Alamana kesma ko puri ge den olama ko rafina kaam kore go de ki offset go de bara bona maaf ge den hinte ibe sume sume ke de team ko bistim ka dalnu je ko matere brazil ko ntrim ba ko fahata saad me ko lef de team ko bistim ka dalnu je Marquinhos bola tlaf kuri tiri tiri dif medon carrying kon tere kan kon to kod kan tinga saf meda sab jeda kuri banani Brazil kon te kuri bade tiri tiri kuri fono ad bol kar de kon te fa jeda fas arimat medon carry Korea Gabriel fono ad bol area terenga as fahato keeper Fanar met kulef de team kuri bistim kal dare nuje Ronaldo e Ronaldinho de Conte Curie Mastro de Conte screen dakkal de dakkal ma ki support ho sarka

0: تبقى فلان دم تي أدوار أي تي تركي غام سلام يفتح دين تبقى هنا يبدأ نواني فرق غام سلام
1: Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Paraguay.

0: صدق الله العظيم
1: تيسوي كيرت قران كيو دڠاني كاوس كوريا داني هدايت گمگ مي پروگرام اكو

0: الله التقوى ورنوني هي
1: إني لكم رسول أمين
0: هما كشورون أهرني تيبا ميهنج غات فنوا فاوا أمانا تري رسولكي مي
1: فاتقوا الله وأطيعون
0: فهتيبا ميهن الله التقوى ورواش أدي تيبا ميهن أهرنك يمن ترواش

0: එකලේග ෆානුගේ අහුළුවරි එමෙන් සලාමෙක් කරවීම.
1: إلا عجوزا في الغابرين
0: عذاب لبنو ميهنگ تريغاوي مسكولي انهنكو منويه

0: الله تقوى ورنونيه
1: إني لكم رسول أمين
0: حمكشورم أهرني تيبا ميهنگ غاتا فنوافا وآمانا تري رسولكيمه

0: বা মিহুঙ্গে খবর থিমন রসকলা আঙ্গে থিয়ে বা মিহুন না দেবং হিজে
1: تنزل على كل أفاك أثيم
0: اي شيطان فابني دوغ ويركم بودو فافا ويركم بودو كومي ميهي گمچشي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: TSV medge asur namad wogutuge bangiya bangidwa male amale kargara taka medge asur namad wogutwi tingale 31 minute ka demigere steni kirita kurwan kiyo
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadh duha

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيتسوي كيريت قرآن كيو
2: هداية تجمع قرآن.

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو كيرت قرآن كيو ودالو دبي القاري أحمد توفيق عبد الرحمن غدمير هغدي فان سويس بنت كيري سيسي كنت أسوهم تيكين دوني تيوه راجي كيادو.

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

هذه فاست كروس أمير كوليفا. فاست كروس أمير كوليفا دتيم كلكم تيم سيدنا جاه. كلهم ترى بولا تا كوري جامن كونته بولا كوري جيلن كوري غاس. هاف كمدة برا كوري جيلا كوري فنوا لاف تيتني كوري عشارة نبرة عشارة نبرة فات. كونته كنا كونترو كده كده كونته كنا نطوا كوري بادية تمسك كنا نطوا لاف. تام كور فات. بهي نمبر بهي نمبر يبغى فات أنا كس. فات كلو روديكا كوري تير تير. هاترون نمبر جوناثان جوناثان كوري تيف. كونته كاشار نمبر بسيرته بادية هنا كاي تيم بول مولين موسكوم فنوا هذه بول من فارو. كاري دي كونته كاي تيف باكول دان دي بولي ريكاري. بول كرومتي. كيبر يبغى سادان كوف. فاستولس نو مينيت كوليف. دتيم كريكوم تيم سيدان جاب. كيبر سبتي أكره فنوا هذا بمتمتك اسمه ده هورس كودان دي بولا. آف ميديا سفرنجيلا جامون كونتين جامون كونتين كوري تيف ميدو نا كاري. فاستولس نو مينيت كوليف. فاستولس نو مينيت كوليف عند فرتم هاف كامبي كودي جول هاي كي كسمون كوريغا. ఐవరీ కోస్ట్ కొంతే జామన్ కొంతే బ్యాక్ లో ఫాత బేరో క్యారి కురు ఫనవాల తీతి కురు ఫనవాల బోల బోల ఇక కురు జేదని కురు ఫనవాల బ మిదున కా జామన్ కొంతే కురియ అరిమతి హాఫ్ కు మిదాయ సామన కస్ ఐవరీ కోస్ట్ హాఫ్ కు మిదాయ సామ కురియ నగాద మసే కురన అరిమతి بيرونغا كاري كوري فنوا ده توماس سيكون كونت مارو كولد عند كونت رين تام كول فهات نكسي بدرونغا كاري هن كونت رين كنا كوري سنسا غرسكو آري مت بول فهم وانني بول فهم واتلاف كوري تري تين عشارة نمبر جسال عشارة نمبر إبراهيم إبراهيم كوري نعات نمبر بقى كول فهات جسال هتر نمبر هتر نمبر جين أنا كش نعاتي فير تري نعاتي بول تام كول بار ويتش فهاتون كلهم ترى بول فان كوس وان نمبر سي كوراني انا فات انا هاد نمبر دي فاكو بول غير كل هاد دي هميت كوليفا هاد دي هميت كوليفا غيرو تيندن سندن كوريغا هذا هيدريس ان بوريك ngedi

جمر ميغاني تيلم كندن لجو كورير من هودا هذا بي جروب كم يا جمرني هودي تين بوينت تاك جمرني جوتي ها بوينت توك ليد اجا امي مد ميري اجا فهم يجوكا اولنا نا مي جروب كدين كولا يجوكا يكودو كيوراسو كولا يجوكا واغو تكون اولنا نا مي توك مي كنتتا كوري كوي نونيا جروب رانغلا هينجيلا Then all men Korea Guinness Day in Sahih Jahar Ecuador Kiurasa Kule match A match uge Kuna hingam dhalo Guinness Mataka All men tibet funa Kuda erukale terega Badal kollana A match uge Fana rakam meto

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغ فاتيس نمادو غتوغي بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاري غارتكا ميريغ فاتيس نمادو غتوي حتر غوري تيريس هم منتكا ديميغنس ديني كيرت قرآن كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو
2: كم عمرك
3: كم فانتيك
2: كم جنتيك ديوهي راجيك أدو إنها سترسيك ساليس نوية كيلو هارتز ميديم ويف
3: أدي هنوية ميجا هارتز اف ام بيند
2: මේ අරගටින් හතරගඩ 7:30 මේ දිවේ රාජ්‍යගාඩු